الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. فنرجم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم.